0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: همارا كري
3: نشتم فيه
4: من بيريا خاني خقري
5: مويا كوجا
2: كر
6: كولو نينو ب
2: مي فاميليا موهيلو
7: من اشتياق خونمو دارم
2: بيارا كر همارا كر
6: إلي
2: اشتقنا للبيت
8: مين سوهاوزه.